ثم بختورة سارة صدف صابيا ميرال منال فرا وريشة سايمة مهين دلان كده انت سلام ليلى خيدري اوكي خوري خوش الله شي ويزا نوتينشن فرمولا ورايس فايسواش سملوما سيدر مزيد سايمة هانتا سبيشل سلام وعليكم سلام السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو ویلکم ٹو دی نوٹینشن بیوٹیفل شو آپ کو سوشل سلام نوٹینشن یوزر کو سلام شاہ جمر وڈیر مننسی بچے بابا ادمہان سلیم کڑھیل سے بابا مننسی السلام علیکم متی اولاد شختتان پا مرگ جدا کی دل خو حقیقت تی رابا کی گی جندون دا جدائے برتن وائی جانانا بابا دیر خواہ Many messages, reach out, please.